جاني ناس جو بونس ا توا توا العربيه خيالك ديما بين عينيا كتو بل بل بل انا باقي في الهبال اكوز تيش بنوار والخد مثل النوار توا ما بوتي اورينتال كي حبيتك ماهيش مال

وقتك هذا الرقص اللي وتك كيستا تا كيستا تانا التحفي وهيا معايا ونرقصو جسكو ماتان ونروحو من دانلام ديري شوية مكياج بغا تخبالي يا فداج ولبسي جيب بليسي وزربي جسوي بغسي ديري هيب هاب هيب هيب هيب هيب هاب هاب يو هيب هاب لا ميزيك دخلت راسي ايو ما تدنسي الراكس

بريسيزور دي ما تعندي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي بابزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كموا تبغي لدانس استو موسيق سكالي بال سي دو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كيري هي هابو هي هو قولي لي كي جني باتور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للراكسي

كل ما نسوفر كنصوفر قاقول حياتي عندي الروسات دوبل كاسكيت كنبوجي يمين شمال في الميل مالات الحل هنا طلع لي الموفي شمس الحريه لانا السانسيت طال كاسيت ديما مبوكلي

0: من على لاح بروني قلاش اللعبة ترم من لاح الفلو عش لازرا من حبيبي تويست عنش لا ما تغنى في اللعب رقشوا في البلعها
1: لا